0: 90.1.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس وقف تركمان للتعاون والثقافة الدكتور الصيدلاني متى نبيل مرادلي يستقبل في مقر الوقف بمدينة كركوك رئيس الجبهة التركمانية العراقية الأسبق صنعاء أحمد أغا، ويؤكدان تعزيز التواصل بين المؤسسات التركمانية. رئيس وقف تركمان للثقافة والتعاون الدكتور الصيدلاني متى نبيل مرادلة يزور فضائية تركمان ويلتقي بمدير الفضائية أطلاي مرادلة ويطلع على الأنشطة والفعاليات الإعلامية وأوضاع الكوادر العاملة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل في مبنى ديوان المحافظة الرئيس السابق للجبهة التركمانية العراقية صنعاء أحمد أغا ورئيس وقف تركمان للتعاون والثقافة الدكتور الصيدلاني متى نبيل مرادلة لبحث الجهود في تطوير عمل إدارة كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد خلال اجتماع لجنة الحصاد والتسويق اتخاذ إجراءات أمنية وخدمية واسعة لضمان نجاح موسم الحصاد. السفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف يزور جمعية قشلة كركوك للشهداء والسجناء السياسيين لتركمان العراق ويلتقي برئيس الجمعية هاشم الصالحي واطلع على أسماء الشهداء المتواجدة ضمن لوحة الشهداء التركمان في الجمعية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشددان خلال اتصال هاتفي على أهمية تعزيز آفاق التعاون بين العراق ومصر. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يشدد على وجود التزام حازم بحصر سلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون. أوساط سياسية وأكاديمية عراقية تؤكد أن دعوة رئيس مجلس الوزراء علي زيدي للبعثات الدبلوماسية بالعودة إلى بغداد تمثل رسالة طمأنة سياسية وأمنية تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الاستقرار والانفتاح الخارجي. النائب سعود الساعدي يكشف عن وجود حراك سياسي داخل بعض قوى الإطار التنسيقي يهدف إلى تشكيل تحالف جديد داخل مجلس النواب. وزارة التخطيط تؤكد العمل على مسارين لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. وزارة الاتصالات تعلن ربط مطار كربلاء الدولي بخدمات الألياف الضوئية. مديرية شؤون المخدرات في النجف الأشرف تعلن اعتقال 7 متهمين وضبط مادة الكريستال المخدرة بعملية استخبارية في النجف الأشرف. قيادة قوة الحدود تحبط محاولتي تهريب عبر بالونات تحمل نحو 325,000 حبة مخدرة. فرق الدفاع المدني تتمكن من إنقاذ 10 أشخاص وإخماد حريق اندلع في ساحة الوثبة وسط بغداد. تحطم طائرتين حربيتين أمريكيتين أثناء أداء مناورات جوية ضمن فعاليات عروض جوية في الولايات المتحدة. روسيا تعلن تعرضها لهجوم أوكراني بأكثر من 600 مسيرة أسفر عن 4 قتلى. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان فم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان فم بعد فريكانسمس 89.9.

0: وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

0: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen FM sözünle. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor. Vurmanı.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sizin mi?
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: جد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.